بنيت في محطة وقدرات عمال تصفر على راس في الإيد شنطة مش بيضحك وش مكشر فك قلقتني في